0: Of course.
1: Thank you.

Der Leber ist am Mess. Die Geist ist.

170 DR.

122 conduct.

Thank you.

0: Yeah, for sure.
1: Excited.

0: Happy
1: Dein Soul.
2: Thank you.

Too much sense in your mind, getting down.

بطر اه يا عيني عين عليك الحبيب انا نهديله عمري واللي يطلب يطلب كله ليه ديما مصفيني لو كان قبلت اهلا بود

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

j'étais là, car l'Afrique.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة تانية من دردشات باريزية على رجل الحارة. معكم أماني سمعان، وضيفتي للحلقة التانية بهالبرنامج هي أميمة الخليل. أنا أول شيء تعرفت على أميمة الخليل بال 2011، أول ما تورطت بالشغل بالموسيقى. أحلى توريطة كانت مع أميمة، وهي من خلالها ومن خلال عملها اللي أنا بلشت أعرف أكتر بالموسيقى وأقدر الموسيقى أكتر وأشتغل، وصار عندي هالتعلق أنه أنا حابة أكمل شغل بالموسيقى. كان من وراك.
1: شو حلو.
0: عم حملك هالمسؤولية.
1: اعترافات أمانية. دردشات بارزية.
0: وأكيد نحن علاقتنا مش بس شغل، يعني اللي حلو كتير انه من وقتها لهلأ، يعني من 15 سنة لليوم كبرت صداقتنا وصرنا كتير قراب، وكتير إلي الشرف انه يكون في هيك تناغم بين شغلنا سوا وصداقتنا وحياتنا وعيالنا حتى يعني. فشكرا كتير انك قبلتي تكوني معنا بهالحلقة. وموضوعنا بالحلقة اليوم رح بيكون عن الغناء، لانه الغناء وما يتفرع منه، يعني إن كان بالتقنيات إن كان بالكلمات بخيار اللحن بكيف الغناء بيوصل رسائل أو بيحكي مشاعر. ورح نفوت بهدول الأحاديث مع بعضنا.
1: كتير حلو، أنا كتير سعيدة عن جد يا أماني. وخليني أقولك إنه أنت مبسوطة إنه كملت هيدي العلاقة ومع يعني تطورت حتى ما تعود بس شغل، وأنا بقصد إنه يكون هيك. يعني أنا ما بقدر أشتغل مع ناس ما في تواصل إنساني أنا وياهم، يعني بينقطع التواصل الإنساني بس إنه منطنش تنمشي الشغل. أنا ما بقدر أعمل هيك، ف بيهمني إنه نكون على توافق إنساني حتى نشتغل سوا، هيك بيطلع الشغل مدوي أكتر.
0: صح وحقيقة يعني بيكون مش بس نحن عم نعمل واجب عملي، بالعكس بنكون تنيناتنا فايتين بالموضوع قد ما بدنا
1: ملتزمين مشاعرنا. بالضبط،
0: عزم. بما أنه عم نحكي عن الغناء، خلينا نحكي عن علاقتك، نبلش بداية البداية، علاقتك مع الغناء قبل ما تمتهني، يعني قبل 12 سنة. أنت كيف يعني كيف بلشت هذا الشيء؟ كيف حبيتي؟ كيف طورتي؟ كيف
1: هلأ بلكي أكتر أهلي بيتذكروا كيف، بس أنا مبوعة إلا أني على المسرح بالمدرسة وعم بغني، أو بيجي لعند أهلي ضيوف وبي بيقول لي غني يا أمي، ما بغني دغري، بيكون عمري 5 سنين وبلشت أكبر. بروح معه محلات هيك زيارة عند حدا من أصحابه كمان بدي غني، وهذا بيطلب هالغنية، هذا بيطلب هالغنية، وأنا دغري بغني، ما بفهم، ما بعرف كيف يعني كان واحد يعمل هيك. بعدين صرت شوف ابني وصوته حلو كتير، بعمر مثلا 12 سنة إنه إذا شاطرة خليه يغني، ما بيغني، صوته كتير حلو، بقبي بشعر البدن قد ما حلو، يعني إذا عم تسمعيه بالصدفة وهو مش عارف إنه عم تسمعيه. فبيحيرني هذا السؤال إنه أنا كيف علاقتي بالغناء هالقد كانت عضوية طبيعية فطرية، بس بغني. يعني أنا وبالمدرسة كنت مضوجتها لأمي حتى بالبيت إنه يا أمي ما بسكر الباب المفتاح بأوضة القعدة وممنوع حدا يفوت أكثر من ساعتين ثلاثة يعني وأنا عم بغني. فما بعرف كيف واحد بيوصفها هيدي، يعني هيك عوضت، إذا بدك الغناء عوضني عن كل شيء ممكن يكون برا، علاقات مع أصحاب، لعب مع الأولاد، اخوتي بالبيت، نعمل شيء لعبي انا وياهم. لا، انا كنت الغناء ولعبتي، المغنى هو كنت مليانه بهيدا المغنى، وهو كان لعبتي، هو كان تسليتي، هو كان عالمي، كل شيء. فإلى ان بي اصر انه يعلمني موسيقى، عائلة، نحن العلم بالنسبة لنا شيء مقدس، يعني إنه لازم تعملي درجات عليا بالعلم. يعني أنا أقل وحدة إذا بدك بالعلم، تعلمت سنة بسيكولوجي بالجامعة وما قدرت وفق بين الشغل والهيدا، فراح صار يفتش كيف بده يعلمني موسيقى لأني عندي هالموهبة. وصلنا لمرسال خليفة بعمشيت، هيدا قبل الحرب، يعني كان عمري 8 سنين قبل الحرب. 8 سنين تعرفت على مرسال ببيته بعمشيت، سمعته شيء وقال له لبي انه انا يعني ماني استاذ، يعني ما بدي انتهن التعليم، فمش انا اللي بدي اعلمها لأميمة، وهو سمعنا ونحن سمعناه وما بعرف شو، وراحت الى ان عمل فرقة الميادين. كان صار عمري 12 والتقينا بحفلة، واهتم انه عنده عمل على لسان اولاد صغار اقحموا بالحروب، حروب الكبار، فكان عصفور طل من الشباك وبديت المسيرة. نام يا صغيري ويا معلمتي وقمر المراية، واخدت انعكاسات. بي كان يجي على بيروت على الجامعة لانه صار يكمل تعليم وغير اختصاص، نحن وياكنا ندرس سوا لبي، فكان يجي على بيروت مرة عن مرسال، أخذ الكاسات فزته وبلشت المسيرة. 12 سنة كان عمري، فيعني كملت هيدي اللعبة لحتى صارت بعدين حقيقة ومسيرة، يعني
0: ومهنة
1: ومهنة وكل شيء.
0: يعني هول البدايات، أنا دايما بحس إنه إذا في حدا ولد صغير حوالي بعيلته أو هيك، لما أهله يكتشفوا هالنوع من الباسيون ولا من الهواية اللي هي مش بس هواية، اللي هي شغف، يقدر الواحد يطوره من عمر صغير ويمتهنه بعدين، وتكون خلاص هي حياته اللي مثل ما كنت عم تقولي كافيته. بحس نعمة يعني إنه الواحد يقدر يخلص حظ إنه عارف حاله هو شو. شو دوره بالحياة، يعني شو عنده يعمل
1: بالضبط،
0: وانت دورك تغني
1: بالضبط. والأهل مش معقول قديش يعني هني المفتاح. هني المفتاح، أهلك لما ينتبهوا عليكي هني المفتاح، يجي بعدين مفاتيح أخرى
0: طبعا مع بعضهم. البواب بتصير تفتح وبواب بتسكر، بس بالآخر أول مفتاح هو عند الأهل
1: طبعا.
0: كيف هلأ امتهنت الغناء، غنيت بفرقة الميادين وهيك، بس كمان وصلنا لمطرح انه كان في خيارات لإلك انت اغانيك، يعني الكلمات اللي انت حب تغنيها، الشعراء اللي انت حب تشتغلي معهم، كيف كان يعني كيف كان بالنسبة لإلك الغناء هو وسيلة لنحن نوصل كلمات الشعراء اللي اشتغلت معهم، افكار مشاعر معينة؟ يعني يمكن هيدا بمرحلة بركة مش مع فرقة الميادين، أو حتى خيار الأغاني اللي غنيتيهم مع مرسال كمان بوقتها، كيف يعني كيف كنت تحس إنه هالكلمات هن لصوتك يغن، إنه صوتك لازم يغني هالكلمات؟
1: نقطة الانطلاق هي بفتح كتاب مثلا لشاعر معين أو عدة شعر، وهو النص اللي بيجي بيعيط لي الحقيقة، هو النص، أو بحس في شيء، أو بحس إنه الفكرة تبعيته حلوة، إذا الشاعر موجود فيني أشتغل أنا وياه على تطوير هذه الفكرة بطريقة تكون غنائية. فكرة هيك بنطلق، ومرات بقصد الشاعر تحديداً لحتى يكتب لي مثلاً محمد العبد الله، بدي هالفكرة تكتبها يا محمد كرمال غنية. ومحمد الأروع يعني بهذا الموضوع، وغنيت له كتير، وفتكر أكتر شي حدا غنى لمحمد هو أنا، يعني صوتي غنى لمحمد عبد الله. تركنا محمد وراح تعب، فنقطة الانطلاق فإذا هي فكرة الغنية وطريقة صياغتها، كيف منصيغة، كيف حكيها هالشاعر. هل صالحة أنها تكون أغنية أو الفكرة بدها تطوير حتى تكون أغنية، لأن الأغنية مختلفة عن القصيدة.
0: أكيد.
1: بس بلش من الكتاب أول شيء، بعدين في أحداث حوالي بتصير، بحس أنه لازم يكون عندي موقف بصوتي بهالحدث، مثل وقت عملت ألبوم زمان في 2011 صدر بال 2013 مثلا، بدي أقول شيء بهالظرف. فبتجي عدة أغنيات بصير عم بختار شيء بيحكي عن جلوبال، وممكن يكون عم يحكي عن لبنان، أو ممكن يكون عم يحكي عن فلسطين أو سوريا أو فهيك في أشياء مرات في موقف لازم يكون فيها موقف إنساني عام، وفي أشياء بتكون جمالية خالصة، يعني أنا حسيت فيها أنه شو حلو لك كيف بيحكي عن الرجل مثلا، أو كيف بيحكي عن الأم، أو كيف بيحكي مثلا أمي تبع زاهي وهبي بكتني مثلا، طاحونة الضحك أمي نافورة ماء، أول الينابيع خاتمة النساء، يعني شيء فظيع، شيء قوي. ف
0: هذا من الأشياء اللي أنا كمان كتير بحبها بأغانيك وبفنك، إنه ما في ما في، يعني يمكن ما نشوف فنانين إنه بس بغنوا للحب أو بس بغنوا بس في المواضيع المختلفة يلي من بأغانيك، إن كانت قضايا إنسانية ولا مشاعر تجاه الأم تجاه الابن تجاه الزوج أو الرجل بحياتي
1: الحبيب
0: هذا الشيء هيك كمان كامل، يعني بأغانيك منشوف منسمع منشوفك بأغانيك، يعني منعرف منعرفك كشخص وكإنسانة
1: حلو،
0: بس منشوفك بكل البرسوناليتيز تبعك أو بكل مش شخصياتك قصدي بكل مواقفك أو مشاعرك أو فهذا الشيء أنا يعني بلاحظه وبحبه كتير.
1: واو، أول مرة حدا بيقول لي هيك إنه منشوفك أنت، وكتير حلو منشوفك مش بس منسمع صوتك. مزبوط، يعني هيدا يعني خلينا نبسط الأمور، ما هي بسيطة، ما الحياة يعني أو منعقدة أو منبسطها، ففينا يعني نعمل هيدا المعنى بكل شيء بنشتغله بالدنيا، إنه عمول شغلك ببساطة، عمول شغلك كون حقيقي. هيك أنا ما بعرف كون غير شيء، وما بدي كون غير شيء كمان. والله أنا متمسكة بهيدي البنت الصغيرة اللي صفحة بيضة
0: متمسكة فيها، الغنى مكملة
1: بالضبط.
0: ايه بفهمك. إذا بدنا نحكي أكتر بركن نشوف الغنى من منطلق التقنيات، يعني كمان الأغاني اللي غنيتيها في أغاني يمكن فينا نقول إنه هي بسيطة بطريقة اللحن أو الغنى، وفي أغاني أعقد وفي أكابيلا بمطارح وفي قوة صوت بمطرح وفي نعومة صوت بتوصل، يعني في أشياء مختلفة،
1: تعبير
0: غنائي، بس التعبير الغنائي مش بس تعبير عن الكلمات، هو في تقنيات الواحد لازم يتعلمها تيقدر يوصل إنه يكون عنده هالرينج ولا هالقدرة من خلال الغناء.
1: أول شيء إذا بدك الواحد ما بيتعلم يغني، بيتعلم بيعلم حاله أول شيء، ما في حدا يعلمه يغني، وخصوصاً المغنى العربي والشرقي والطرب وإلى آخره. هذا تعبير كل شخص منفرد عن، يعني كل شخص على حدا، ما في واحد يكون عم يتعلم من، في بده يكون خلقان معه شيء من التقنية بصوته بعربه تخلق معه، ما بتصير بيصير إذا موجود عنده بيصير ينسخ عن حدا تاني، يعني مثلا هالعربي باللي بهالمحل أو هالطريقة الغناء بهالمحل، بس ما حدا فعلا بيقدر يعلم التاني يغني، إلا نفسه، هو بده يعلم حاله كيف شكل التعبير بده يكون. هلأ قد ما بسطنا الأمور، إذا بدك التعقيد تبع التعبير بيصير ببساطته. ما بعرف إذا كيف واحد ممكن يفهم هيدا الشيء، بس أنا لأنه بيطلع من عندي صوت، فبحس قد ما بسطتي قد ما بيصير معقد للآخر اللي عم يسمع. يعني بدك تكوني عم بتغني عم تفكري بحالك أنت وعم بتغني، عم تسمعي صوتك أنت وعم بتغني كأنه ما في حدا قدامك. هيدا شيء يمكن معقد للآخرين، أنا بالنسبة لإلي هو الـ هو الـ الـ الـ المفتاح. يعني أنا بفوت على حالي وبسكر أنا وقدامكم، والضوء بيساعدني إذا بس الضوء علي وعليكم كجمهور مطفي. إنه أنا واحدة يعني بقوتي عم غني، فهذا الشيء بيساعدني أخذ نفسي عمهلي، فكر شوي صغيري بإنه أيمتى بدي وقف، أيمتى بدي أعمل صمت بين جملة وجملة. فبصير مع حالي، وهيك علمت حالي أنا كيف قول أكابيلا، وعلمت حالي كيف قول أشياء مع الفرقة، تعبير وين عربتي بتبين بعملها. فأنا تعلمت، يعني اللي بيتعلمه الواحد هو المعلومات الموسيقية، المعرفة الموسيقية اللي حوالى المغنى، بس ما بيتعلم يغني. هي هالقصة. وخصوصا الشرقي، يعني في ميثود تعلمي كيف تغني أوبرا، بس بالشرقي ما في. لما تفوتي على المعهد بيعلموكي موشحات، بيعلموكي أدوار، بيعلموكي إشياء موجودة غناء، بس ما بيعلموكي تقنية الدور كيف، تقنية الموشح كيف، عرفتي؟ بيعلموكي إيقاع، بيشرحولك معارف ومعلومات، علم علم موسيقي بيشرحولك، أما ما بيشرحولك تقنية صوت. ما في حدا يشرح لك تقنية الصوت بالشرقي، عم بحكي الغرب مبلغ بعد ما عملناها هذه الميثود، ما بعرف إذا بتنعمل.
0: ممكن بتحس، ما بعرف،
1: أنا بحس لا صعب، لأنه يعني خصوصية أصواتنا اللي هي من الصدر، كل واحد ونفسه حسه. حسه يعني بيقولوا ليسرح باني مرة كان عم بيشرح عن هذا الشيء، إنه بيقولوا الشخص حسه حلو. الحس لأنه يعني مش معناتها الإحساس، هو التامبر اللي طلع. هيدا التامبر كل واحد عنده إياه، شكل طالع من هون من الصدر مش من الرأس. من الرأس بنصير كلنا مشبه بعضنا، وأنا عندي إياها هيدي التقنيات، يعني بستعملها واستعملتها بالمغنى بكتير محلات مش بس بالتمارين. فما بفتكر قادرين نحط ميثود لنعلم الغناء الشرقي، صعب كتير. يعني كيف بدك تجيبي صوت أسمهان، صوت عرب أسمهان أو عرب أم كلثوم لما كانت صبية، كان صوتها رفيع كتير، كيف بدك تجيبيهم؟ هولي هي طلعوا معها يعني، وصوتها بيقدر يقولون يعني
0: شخصي وخلص. يعني كل مغنية، إذا عم نحكي عن المغنيات تحديدا، إنه عندها شخصيتها الغنائية اللي هي عملتها لحالها
1: بالضبط، لأنه حسها أخذها على هالمحل. والتامبر تبع الصوت، والتامبر مهم كتير على فكرة ها بالتقنيات، يعني كمان هيدا بيخلق معك. يعني أنا ما عملت شيء بالتامبر تبعولي، يعني خلق لما أنا خلقت.
0: ما في شيء الواحد يعمله،
1: ما حطيته فيي ولا زدت ولا كيف تطور صوتي من أنا وطفلي. لا لما بغني، في أول مرة غنيت قدام مختار زحلة، بي كان صديق لابنه، فكنا عم نعمل له زيارة، غنيت له موشح محتيالي، صار يبكي رجال كبير، وزعلت أنا إنه بكيته للزلمة، يعني مثل كأنه مجبور يسمعني، إنه ليه يا بابا عم تخليني غني ويبكي الزلمة، ما بده يعني غني. فبعدين فسر لي بابا بالسيارة إنه بابا لأنه صوتك وصل له أحاسيس خليه يبكي. فهيدا شيء خصني أنا فيه، ما بعرف كيف لما بغني شو بتحسه، ما بعرف، لأنه الصوت من عندي عم يطلع، بس بعرف حط التعبير مع هيدا الكلام مع هيدا اللحن. أنا بحط التعبير، يعني لما بيجي الموسيقى توصل لعندي، اللحن يوصل لعندي من مارسيل أو من هاني سبليني أو من عبود السعدي أو من مؤخرا حبيب شحادة، حبيب شحادة حنا من فلسطين، بيوصل لي بطريقة كيف بيقولوا يعني هيك
0: لينير،
1: يعني خط هيك. أنا اللي بحط النيوانس وأنا اللي بحط الشكل النهائي بالتعبير مع هذه الكلمة ومع هذه، بدون ما هو يعلمني وبدون ما أنا أطلع عن لحنه كمان. فصعب واحد يعلم التاني هيك، كل واحد وحسه.
0: حلو كيف كنت عم تقول إنه أنت إنه ما خصك إنه إنه التامبر تبعك ولا غنائك خلينا نحس أشياء، إنه هيك بداية يعني بالأول ما كنت عم تعرفي أو ما كنت مستوعبة إنه صوتك شو بيعمل فينا.
1: وبعدين بعدني مش مستوعبة. بعدني مش مستوعبة، ما بعرف. بس صار عندي خوف أكتر أنا وقدام الناس، يعني صار عندي إنه هلا شو بدهم يحسوا، هلا شو بدهم، كيف هيدا رح يعجبهم ولا ما رح صرت أفكر وهذا شيء مش حلو، ما بحبه.
0: بعقد الأشياء ونحن بدنا البساطة.
1: بالضبط. يعني ما بحب إنه واحد يفكر، فبصير بفتش على أشياء أنا وعلى المسرح قدامكم، أشياء براسي تلهيني لحتى أقول أشياء بسجية.
0: تخيل. الصعود على المسرح والغنى هو شيء يعني أنت بلشت تعمليه بعمر كتير صغير، يعني كيف عم بتقولي هلأ إنه يمكن تعقد مع العمر ولا مع الواحد وقت يكبر بهذا المطرح، انه انت وصغيرة كان عندك كمان هذا الخوف، او مش خوف، انه هالرهبة، ايه الرهبة على ولا
1: ابدا. ابدا ابدا، يعني بتذكر بالعكس، يعني كنت انطر هيدا الشيء. كنت انطر اني اطلع على المسرح، واخر همي انا الاصغر، يعني لما صرت بفرقة الميادين غير المدرسة، انه يعني مثل واحد بمحله بده يثبت انه هو برات هيدا المحل هو ما حدا. بس يطلع لهون على هالخشبه بيصير حدا. فبيصير بده يقدم اللي عنده، عرفتي؟ ف بالعكس، يعني كنت حب كتير وانطر بصراحه. هلا مع التشويش ومع الفوضى بالساحة الفنية والمشهد الموسيقي الغنائي، ومع التشويش كل واحد شخصيته بشخصه بحياته الخاصة، وهيك بصير انه في حفلة انه يا الله، مثلا لما بيجي وقت بديك تروحي على المسرح انه لو بلاها هالحفلة، انه ليه واحد بيروح يقف قدام الناس كلها وهو منهك من الحياة ومنهج من الطبيعة ومن الدنيا ومن فغريب، يعني كيف حياة بتاخدنا وبتجيبنا
0: وبحس هلا آخر كم سنة زيادة وضعنا، وخاصة حدا بيكون يعني مثلك شغله وشغفه مربوط مباشرة بالوضع، يعني مش يعني علاقتك مع الوضع هي علاقة من خلال غنائك. فبيصير كمان يسأل حاله انه هل، وبتخيل فيك في فنانين بيشبهونا، يعني انه بيسألوا حالهم انه هل الوقت مناسب انه انا اطلع على المسرح وغني، هل الغناء، لانه كمان دايما يربط انه نحن الغناء بالاحتفال او بس انه
1: تسلية.
0: بالتسلية، بينما لا، هو الغناء كمان بمطرح مساحة نفس
1: بالضبط
0: للي عم يسمع وللي عم بغني.
1: بالضبط، برافو أماني.
0: يعني أكيد في تعب،
1: ايه،
0: بس بحس وقت نوصل لهالمومنت أو لهاللحظة اللي أنت على المسرح ولا عم نسمع،
1: عندك شانس تقولي صح الوقت اللي غيرك مش قادر يقول صح. أو يعبر. وهذا إصرار كمان بيصير لما بتوصلي لهون، تكتشفي انه هذا اصرار انه انا موجوده بعدني ما متت، فانا هذا شغلي بدي اعمله، ما في شيء بيوقفني، هذا اللي لازم اعمله فبدي اعمله. خالص متت، أما بعدني موجودة فما بعرف أعمل شيء تاني، بدي أعمل اللي بعرف أعمل. صح.
0: وهو فعل وجوده، يعني مثل ما عم تقول نحن عم يعني عدونا أعدائنا والحرب على لبنان بالوقت الحالي وال يعني كلهم تيخلونا نفقد الشغف ونبطل نعمل اللي علينا بالزبط. ولازم إذا نحن قدرنا نكمل نعمل اللي علينا هو كتير
1: بالضبط. يعني كل واحد مش قادرين هلأ نغير بالوضع العام، بس قادرين نعمل شغلنا، كل واحد بمحله يعمل شغله، هيدا اللي بنقدر نعمله. على طول انا بقول هيك،
0: صح،
1: احسن شيء بنعمله انه نعمل شغلنا.
0: ايوه، معلش رح اقول شيء ما خصه مباشره بالغناء، بس لانه كمان بهيدا المرحله وقت يكون في حرب وفي اباده وهيك، اوقات بيصير بنسمع حكي انه لازم يلغى تلتغى الحفلات ولا انه مش وقت هيدا الشيء. بحب انا انه بحاول أقاوم هيدا الشيء، لأنه مثل ما عم تقول إنه هيدا شغلنا، يعني مثل ما أي محل فاتح تيكمل يقدر يشتغل، الفن والغنى والصعود على المسرح هو عملنا يعني،
1: وهو شغلي كتير مهمة بهويتنا
0: كمان.
1: نحن مين؟
0: صح،
1: نحن مين؟ بعدين يعني طيب ما غنيت وما عملت اللي لازم أعمله، أنا شغلتي غني أوكي، وعم غني شيء هادف وملتزم بقضايا الإنسان، شو بعمل يعني؟ انكفائي وإني أقعد بالبيت وإنه ما يطلع صوتي شو نتيجته؟ عنده نتيجة؟
0: لا،
1: ما عنده نتيجة. صح. إذا بطلع أحسن، ممكن أجمع الناس على شيء بساعة معينة وبعدين بيرجعوا لحياتهم، بس بساعة معينة أنا جمعتهم كلهم على شغلة. مزبوط. هيدا هدف فظيع هلا بزمن التفرقة.
0: صح. واذا كان جمهورنا بالعالم العربي او حتى جمهور الخارجي او الاجنبي اللي هو كمان بحاجه يسمعنا، يعني لازم يعرف مثل ما عم بتقولي هاي هويتنا.
1: مزبوط.
0: يعني لازم نحطها، يعني ما نوقف نعبر عنها باي لحظه، يعني بالعكس هيدا
1: لانه اذا وقفنا المطعم مكمل.
0: اي صح،
1: عم يسهر، واللي بيروحوا على المطعم حتى يسمعوا يدبكوا أو يرقصوا أو ما بعرف شو على أنواع إيقاعات مش موسيقى، لأنه هودي مكملين، فنحن انكفأنا وخلينا لهم المشهد لقلهم، يعني إني صاروا بالمشهد نحن مش موجودين. مضر هيدا الشيء للناشئة اللي بس عم تشوف هيدا الشيء، ما فينا نوقف.
0: لا، ما رح نوقف. ما بعرف إذا عبالي كمان نحكي أكتر. يعني أنا دايماً عندي حشرية، حكينا أنه خيارك للشعراء أو للكاتبين وللكلمات وهيك، بس إذا يعني مؤخراً عملت الغنية مع مروان مخول
1: اليتيمة
0: صدرت
1: من
0: سبعة أيام صدرت،
1: مروان مخول وحبيب شحادي حنا الموسيقى.
0: يعني كنا عم نحكي إنه في مطرح لازم الغناء، أو مش لازم، نحن أنت عبالك يعني إنه الغناء والموسيقى يكونوا عم بيوصلوا كمان رسالة معينة ولا بوقت معين، هيدا الشيء اللي أنت حابة تحكي عنه.
1: مزبوط.
0: بدك نحكي أكثر عن هالغنية أو عن كلماتها؟
1: أكيد،
0: لأنه اليتيمة هو كمان اسم،
1: ما هيك؟ يعني مؤثر، وبنفس الوقت في حشرية إنه شو اليتيمة عم يغنوا عنها. اليتيمة هي بلداننا، يعني فلسطين مبدئيا مع مروان مخول، بس حاليا لبنان كمان صارت بلاد.
2: Who do you serve? Who do you serve? Who do you serve? Who do you serve?

Peace out! Peace out!

0: بلاد تتعرض للظلم وتتعرض للاحتلال وتتعرض للإبادة وعلى مرأة من العالم وما حدا عم يقدر يوقف هذا الشيء، هذه بلاد يتيمة. فهو اليتيمة هي وحدة من سلسلة اسمها أن تخرس الطائرة لمروان مخول، النصوص كلها، وشارك بإنتاجها وزارة الثقافة الفلسطينية ومؤسسة أجيال كمان، وأنا ومروان وحبيب وهاني سبليني وسعد أحمد قعبور عمل الصورة، عم يعمل الصورة لكل المقطوعات، كمان مشاركين بهيدا الإنتاج، فمقدمين شغلنا يعني لحتى يطلع العمل كامل. النصوص انطلقوا من مروان من سنتين، يعني 4 سنين وقتها بلشت حرب غزة، في مقطع لإله أن تخرس الطائرة انتشر كتير بالعالم بشكل جنوني، عم يترجموه للغات أكتر شيء اللاتينية والإنجليزي، وبيحطوها على بانويات على الشوارع بكتير بلدان وبيحكوا عنها بدون ما مروان يعرف، وعم يتفاجأ أنه شو صاير. فحبينا عنوان هالعمل يكون هالقطعة اللي هي انتشرت أن تخرس الطائرة. أوكي. بيقول لكي أكتب شعرا ليس سياسيا يجب أن أسمع صوت العصافير، ولكي أسمع صوت العصافير يجب أن تخرس الطائرة. هيها بهالبساطة. فهي مقطع لحن وحبيب، بس بلشنا باليتيمة لأنه اليتيمة يعني حسينا أنه هلأ لازم نقول هيك. بس في نصوص تانية بالعمل، حب عنك مثلا عم بحكي عن الحبيب، في نص اسمه زلة، في نص عن حيفا رائع جدا، رائع رائع رائع، حيفا تعمر دارا في الخلود فلا تنسى إلى أبد تتلوه أباد، كتير حلوة القصيدة تبع حيفا. فالعمل كله بالفصيح يعني إذا بدك بيقدم مروان مخول وقصيدة مروان مخول اللي أنا برأيي هي عن جد نبرة من فلسطين للداخل، طالعة كتير حقيقية وكتير بسيطة وكتير مرات مباشرة وكتير مرات موحية، فكتير مرات تهكمية، وهذا الشيء اللي كتير بحبه بقصيدة مروان. ف وموسيقى حبيب شحادي اللي هو أنا حبيت أشتغل معه، يعني من ضمن عدة أشخاص سمعت موسيقتهم وقلت له لمروان حبيب هيك حرفيته لحبيب وعلمه ومعرفته بالموسيقى وبنفس الوقت بساطته وطيبته كإنسان. فلازم نكون نرجع لأول الحوار إنه في تواصل إنساني، ما ممكن يصير الشغل بلاه، ممكن يصير بس ما ممكن يكون مدوي، يعني بنعمل هيك انتيتي حلوة بالشغل إذا كنا متوافقين إنسانيا.
1: نرجع لأول الحديث بالتوافق الإنساني ولنص الحديث بالبساطة.
0: أيوة.
1: يعني هلأ في أعمال يعني بقية الأصايد رح كمان تنتج وتنزل
0: من بعد. هني خالصين كلهم أوكي. بس
1: بلشنا
0: نحنا منخلي مسافة أكيد. بين مساحة بين مساحة زمنية بين وحدة ووحدة حتى ياخدوا مجالهم يعني
1: أكيد.
0: للسمع والشوف
1: تمام. شكرا. يعني ما بعرف اذا عبالك بعد نحكي عن شيء اضافي بتحب ان نخلص بغناء.
0: غناء يا الله على الغناء. على فكره خليني احكي انه كل ما كبر الواحد بالتجربه وبالعمر حتى بيصير بيحط كل شغله بمحلها. يعني الغناء له عن جد مزاج. بيصير له مزاج. ما عدنا يعني هذه الطفلة اللي غني ودغري بتغني. يعني ما في شيء فات كان بشوش لها فكرة بشوش لها دماغها. فهلأ بهيدا التشويش بتحسي مش عطول واحد جاهز انه دغري يغني. يعني فبدو يعني الحكي شيء والغناء شيء. بس فيني اقول لك مقطع من مقطوعه بعدها ما نزلت بس غنيتها انا باكثر من حفله عملها هاني سبليني كموسيقى وكتبها جرمان وجرمانوس من لبنان اسمها سلامات. سلامات بمقطع منها بتقول اهلي

0: شكرا كتير انك خصيتينا بغناء ضمن الحكي والدردشات. شكرا كتير لوقتك
1: أمانة. ميرسي أماني.
0: بتعرفي قديش انا مبسوطة وبشرفنا انه نكون عم نعمل هالدردشة سوا.
1: والله وانا لانه كتير بحب انتي كيف تفكري وكيف تشتغلي وشو الشغل اللي بتعملين بالموسيقى بالمجتمع بحب نشاطك وبحب التزامك كمان، شغلك عنده هدف وهذا مهم.
0: شكرا كتير لك. نلتقي ببيروت.
1: يلا أكيد.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

Il s'assort.